كي انتجي لرحوح طير راهي رحوح رغي تنير حوح يا سناهي رحوح كلها رأى ونحوح.

نب يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تلو عمر بكاري يبنو دي أمر بكاري عمر بكاري يرى أمد يرى